داغستاني من كتابي دوام. لنوسيني رسول حمزة توف. ورگراني بو كردي دكتور عزيز كردي. خواندنوي ياسين قادر برزنجي

0: لبدوني شو زارا آخ لدولي غريبا درب درو بكسم لچوار شوي خمتما آخ لدولي غريبا درب درو بكسم لچوار شوي خمتما آخ لدولي غريبا
1: راديو إيخاك 88.1

روجين الديدام هو عامر ديق الليل يا لريخ وجواي لك رديق جواي لك رديق جواي لك رديق.

خليك مامريتي لو دنيا ليلي يا خيتو اقرب يا خيتو اقرب يا خيتو اقرب.

0: غريب. هر بجي دس خوش كاتي دي بي ملايتو توش قران يكم بابلا
1: مني شر توزي قلم
0: باشا تي طابق قبول معنا

داغستاني من كتابي دوام. لنوسيني رسول حمزة توف. ورگراني بو كردي دكتور عزيز قردي. خواندنوي ياسين قادر برزنجي باو.